0: صوت العرب من القاهرة.
1: نحن ندعوكم للاشتراك معنا في هذا البنك.
0: بنك رصيده الحكمة.

ورجل يأمر بعمل وآخر يصلح لعمل إداري وثالث يصلح لعمل عقلي ورابع يصلح لعمل تجاري وهكذا. وربنا سبحانه وتعالى خلق الكون بحيث تكون المصائب

0: الدم
1: من أورشليم القدس.
2: يمشى الدوبي بعش من مني.
3: إما شبع
4: أنا ما القرآن.